0: طبعا انا وقت الغياب هو انجليزي. لما ما هو انا عم بقول كل هوا وين بالميره ما تقام من هو ما تنجي يا مدونغو يا
1: جود
0: ما كتبوا لنا من هو هو تبعه هو ما يعني ما تنجي يا مدونغو لا كل ما بقى فوت ما زي زي ما انا كنت انا بيل مانغوان انا بوكا ده
1: abonga nana athu nkuvule disiku tidi kuhifonela
0: bongile kumakwali chao
1: chachao kupela kunena kadi viki dza 7:56 miranda kama se ututumile
2: litsauri paulo masangu hinetawa kumakuwa zitlanu watako kheno gaza miranda mabunda ni gilda grasa ngove vangapangalatana ni ingsiti
1: kasitsenwe nyambani upangala tidungu paulo masangu ni rufina mundau.